بستم ومن يجي قلنا ماي كترمي ويلان باش عواب من بلسين جلدا ماي تبن دي جريقنا قلنقا تنقا ماي جاننقا دل من دي يشكم سرلا ماي جرلا ماي